بسنه 51 انا هيدي انتباهي. نخلص الينا مريم بشام شلوم الكاتب. هو امر تسمعوا اني بهيوم وهلا اني لمدو تخم عربيت. مين يدي يا مزيشترا؟ قلت له اني عملت اللي بفنها كتاب. هيدي هي يدي عشير بعربيت. كريم له على اليرموك. زي شير شم سبير على نتحنوت صلاح الدين بنتحنوت ها مسلمين. اذا مر لي بوتشيك رجلك تفسيك. لو ما هالشيرة هزوت انا روتسيم شي تدكليم. قلت له الا ما. قال لي كاخا على تيفا على الايما على يحسي انوش على شريم الي انا روتسي انا روتسي اللي لمدت. هم يخنيسوا لانه قام كل المود على هيستوريا شل اليهودين على مكابيم على انا ماذا تلمود لماتي تراث التناخ ادبيسوا لانه سفرين خدشين هم تخنيت خدشها.

في يوم الاستقلال كل مدرسة تعمل عرض خاص فيها. رياضة أو فرقة أغاني متعددة اللي تيجي تستعرض وتستعرض قدام المنصة هاي اللي موجود فيها سفي البيلي ذكروا الاسم. والطلاب كانوا يلبسوهم لباس البنات، يلبسن طنورة زركة وقميص أبيض بلوزة بيضة، ويغنوا أغاني عن دولة إسرائيل. أنا بتذكر حتى اسمه المعلم الموسيقى سليم شعشوع عراقي، يحيي جيش الهجنة لما جانا وعشنا بظله بأمان ومطمئنين. الحديد لوننا والضياء رمزنا، رايتنا وعزنا الجهاد والوطن. يا لواء الشرف، هذا يعني علم إسرائيل، يا لواء الشرف في السماء يرفرف، أنت نور وهدى وأنت ظل للوطن. يعني الاحتفالات اللي كانت تصير في منطقة المشاعر اللي قبال دارنا كانوا يطلبوا من أبوي ومن الجيران إن ندهن واجهات الدور اللون الأبيض مع لون أزرق شوي. فيش شوي اللي كان هو نتيجة عن حبه للدولة ولإسرائيل كان يعمل هاي الأشياء. في خوف